قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحساها دخل الجنة.
1: نسأل

0: بينا يا نعملي لك ما أبي ملي لك ما نيا نعبي أبي
1: لا يمكن अब हम सुनते हैं एक खूबसूरत पाकिस्तानी सॉन्ग।